ساعت 8 نه في فيها نهادة دي بجد دي صبي دي باش خمو شهرين شيار من باي عادي جوخة هوا يجي كير من بروح ازنا كير راك يا باجي ام جاشن دابي مرا ما هوا ديسا حياس سلامو قلاب اكدن نقوه دارين هشاب من ارخو قدر بلند بمين اندنابا سلامو قلاب اندنابا